0: الله يا بلادي وعز البلدان وسخاني بيك
1: والغادي
0: سخطني بيك تصرى وكلام الناس مرضيناش بيك
1: يا ناس
0: شيروا ليها وعيروها وقولوا ليها

وشي دوي واه يا انا دوي الشاب صغيره ولا عزبه كيف صامت رمضان الغاديه

0: الله يا امي يا حنا واللي مريض واش يداوي
1: واش عيب
0: داوي الشابة صغيرة لا عزبة كيف صامت رمضان
1: واه يا
0: الله الله يا امي يا حنا وهذه